مرحبا سلوفينيا، نحن الثلاثي جبران، سوف نكون سعداء لنكون مرة أخرى في سلوفينيا. نشكر راديو ساراكا ونتمنى أن نراكم قريبا في سلوفينيا وحتى في فلسطين حرة. شكرا.